وامتازوا اليوم أيها المجرمون جدا شي تاسو وامتازوا اليوم ننرد جدا شي أيها المجرمون أي مجرمانو ألم أعهد إليكم آيَ مَا تَسُتَ وَيْلِنُوا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وقال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. نظام مسيح الله
0: خير دي جي تاسو خير سيادتم خده
1: خير سيادت الحمد لله صف دوازيني جي تاسو خير
0: خير دي جي تاسو سوكو دو كم زينا كال کري
1: نظفو نواسا خبرو كم سيدابان ميدان
0: نوافشا پروگرام كير کلي وايو
1: نوافشا بيرا مرانا مرانا جي
0: سنگا ما تچاوي ميدان كي وارو وريگي
1: وارو فو كم بيكي بيدا كي يغل جمري
0: ناسی ما گورا دا سوال ما یو کال ما کی کڑے ہوگا نا نو پرون ما بیاو پرونو کا بلا رزو نو ما زادی مینوال گورم چیر دا مینوال سوم رو ویختی اگا واللہ دی مانا زیادو دی دی
1: نا اب تکی ما میسیج رزو خما سر میسیج پیکر جو مالی کرے ہوگا نا
0: خواہ
1: جی جی آؤ خواہ اب تکی دریس خدا بلبڑکے ہوں مویہ ہوں فلگر میں سفی جو چکو مدغوار ہوگا نا